0: 40 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت الطاجي أدوالية، وهذه عناوينها. أخذ في جنيف دورة 68 لجامع دولي أعضاء في منظمة عالمية لملاك الكرية. تسليم الشهادة تقدير 200 امرأة بمشاريع مناح الرئيسية لعام 2026. اجتماع تعارف وتقديم الاحترام مع والي مدينة اسطنبول. مرسم رئاسي لرئيس جمهورية طاجكستان. مستمعينا الأعزاء، الآن تسمعون أهم الأنباء المحلية والخارجية. في فترة من 7 إلى 15 يوليو في مدينة جنيف بكونفدرات سويسي أقيد دورة 68 لجامعة دول أعضاء في منظمة عالمية للملكية الفكرية عن مركز وطني لبراعة ومعلومات التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارية في جمهورية طاجكستان. وقد شارك في هذه الدورة رؤساء وممثلون مكتب براعة لدول أعضاء في منظمة، بما في ذلك وفد جمهورية طاجكستان برئيس مدير مؤسسة الحكومية مركز وطنية لبراعة ومعلومات. وألقى السيد ميرزا إسماعيل زودة كلمة خلال اجتماع وحاول وضع حالي للملكية الفكرية في جمهورية طاجكستان، وأشار إلى أنه تم تحقيق نجاح ملحوظ في هذا المجال وتشكل نظام متكامل لملكية الفكرية، وذلك بناء على تنفيذ توجيهات وتكليفات رئيس جمهورية طاجكستان فخامة إمام علي الرحمن وفقا لوثائق القطاعية المهمة. وفي إطار هذا الحدث وبغرض التوسيع وتطوير المجال الملكية الفكرية وتعزيز التعاون الدولي، عقد ممثلون طاجكستان اجتماعية صناعية مع رؤساء وممثلين القائدات صديقة وشريكة، منها مملكة عربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية وكوريا الجنوبية وجورجيا وأوزبكستان، إضافة إلى ممثل المنظمة العالمية لملكية الفكرية. وبتزامن مع ذلك عقد اجتماع فريق عمل دول آسيا الوسطى وقوقاز وأوروبا الشرقية بشأن الملكية الفكرية، حيث قدم وفد طاجكستان مقترحات الملموسة بشأن قضايا عمل إقليمي مشترك في هذا المجال. في 7 يوليو تم في لجنة شؤون المرأة وأسرة التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان تسليم شهادة التقدير 200 امرأة بمية بمشاريع المناح الرئيسية. وخلال مراسم التسليم ذكر رئيس لجنة شؤون المرأة وأسرة بنفشة فايزلين زودا بمبادرة وجهود المستمرة لحكومة البلاد في سبيل دعم النساء وانشطاتهن الحرفية والرياضية. إن وضع اقتصادي لمجموع التاجيكي حالي وخصوصية الاقتصاد السوق قد أطاح فرصا أكبر لنطاق أنشطة أعمال خاصة بالنساء، ولهذا السبب عين عدد النساء العائدة أعمال يتزايد يوما بعد يوم. في 16 يوليو 2026 أقد اجتماع تعارف وتقديم احترام بين قنصل عام لجمهورية طاجكستان في مدينة اسطنبول سيد سهراب نورالي ووالي مدينة اسطنبول داوود غول. وخلال لقاء هنا سيد داوود غول سيد سهراب نورالي بمناسبة تعيين قنصل عام لجمهورية طاجكستان في مدينة اسطنبول، معربا عن استعداده لمواصلات التعاون المثمر بين طرفين. بشأن إفاية السيد ميرزو نابوت من محامي رئيس مقاطعات بدخشان جبلية ذات الحكم بناء على مادة 69 من دستور جمهورية طاجكستان نقص بما يلي: يوفى السيد ميرزو نابوت علیشهر خودالبردی من محامي رئيس مقاطعات بدخشان جبلية ذات الحكم وذلك بسبب وفاته. بشأن تعيين السيد سفرزاده شريف خان نور أحمد للتولي محامي رئيس مقاطعات بدخشان جبلية ذاتية حكومية بناء على مادة 69 من دستور جمهورية طاجكستان نقص بما يلي: يعين السيد سفرزاده شريف خان نور أحمد لتولي محامي رئيس مقاطعات بدخشان جبلية ذات الحكومية رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمان. مستمعينا الأعزاء، استمعتم نشرة أخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

0: يمثل الاحتفال بذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان حدثا تاريخيا هاما لكل مواطن في البلاد. فعلى مدار سنوات الاستقلال حققت طاجيكستان رغم صعوبات المرحلة الإنقالية إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة. ومن أبرز ثمار الاستقلال ضمن السلام والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة الشعب وزيادة نفوذ البلاد على الساحة الدولية. واليوم تشهد البلاد أعمال تطوير وبناء واسع النطاق استعدادا لاحتفال بذكرى 35 الاستقلال. ويعد بناء المؤسسات التعليمية والصحية والطرق والجسور والمرافق الثقافية والرياضية والبنية التحتية الاجتماعية دليلا على اهتمام الدولة الدائم بتنمية المناطق. وفي إطار خطة العمل تم تشييد مئات المباني من مختلف أنواع وتشغيلها وتزداد المناطق جمالا يوما بعد يوم. تسمى منطقة بدخشان الجبلية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من طاجيكستان المستقلة إسهاما كبيرا في هذه العملية. فاستعدادا لهذا العيد العظيم تم توسيع نطاق عمل التطوير والبناء في المنطقة. ويجب حاليا إنشاء أو إعادة بناء عشرات المرافق الاجتماعية والإنتاجية والخدمية. ولن تسهم هذه الإجراءات في توفير استقبال اللائق لعيد فحسب، بل ستهيئ أيضا أساسا متينا لتحسين الظروف المعيشية للسكان ومواصلة تنمية المنطقة. وفي هذا الصدد نستمع إلى كلمات زنيدة رجب زودا رئيسة اللجنة التنفيذية لحزب الديمقراطي الشعبي الطاجيكي في منطقة بدخشان.
1: Бо ибтикори пешвои муъзами миллат, бо ҷони сореҳои сарвари давлат, имсол Тоҷикистони азизи мо
0: миумбадара мин заъим ал-умма раис ад-давла таҳталифу Тоҷикистан ал-ҳабиба ҳаза ал-ам би дикра 35 истиқлали ҷумҳурияти Тоҷикистан. ва иза назарна ал-йом мин аасимати ҷумҳурияти Тоҷикистан ила ҷамеъ ал-мудун ва муҳофизат ла ваҷадна анна ҷамеъа танъам би ҷайм мин ал-изҳар ха фи кулли ومحافظة يسود جو من الرخاء. وفي كل مدينة ومحافظة يسود العمل الخيري. وفي كل مدينة ومحافظة يقف الشعب الطاجيكي صفا واحدا مساهما بخدماته وجهوده من أجل ازدهار هذه الأرض. وبالتعب تمثل طاجيكستان اليوم رمزا للسلام والاستقرار. واليوم والله الحمد يسعى جميع أبناء جمهورية طاجيكستان المحبين جاهدين ليضمن زهر طاجيكستان دائما في جبن من السلام والاستقرار والوحدة التضامن والعلم. طاجيكستان ترفرف عاليا دائما واليوم في جبن من السلام والوحدة نشارك بحرية في جميع الفعاليات السياسية والثقافية ونشر الفرحة العارمة لشعب جمهورية طاجيكستان منذ عام 1992. وحتى الآن ظل طاجيكستان وطنا مزهرا لنا. فلو نظرنا إلى جمهورية طاجيكستان قطاعا قطاعا لوجدنا أن الوقت ينفد. إذا نظرنا إلى إنجازات منطقة بدخشان في مجال التعليم نجد أنه تم بناء وتجديد عشرات المؤسسات التعليمية الجديدة وقد تحسنت جودة التعليم. واليوم يدرس الشباب المنطقة في مؤسسات التعليم العالي داخل البلاد وخارجها مساهمين في تنمية المجتمع كمتخصصين ذوي كفاءة عالية. كما توسع نطاق الوصول إلى التقنيات الحديثة والبرامج التعليمية بشكل ملحوظ كما تقول سنيدا رجب فوا
1: مؤذرو بصوهي معارف علم زيويون منهم البتا معارف مو
0: بيش قدر. إذا نظرنا إلى مجال التعليم والعلوم ومثقفين بالتأكيد نجد أن تعليمنا متقدم. يبذل زعيم الأمة جهدا لتعليم شعب جمهورية طاجيكستان سنويا وتخصص ملايين السموني لهذه المسابقات كل عام. ولحسن الحظ تشمل هذه المسابقة جميع

0: الأطفال والمراهقين وجميع فئات المجتمع بما في ذلك طلاب المدارس. عموما تكمن سعادة الأمهات في أن يدرس أبناؤهن خارج جمهورية طاجيكستان ويعملوا ثم يعودوا إلى وطنهم يخدموا شعبهم ويحققوا طموحاتهم. وبالتأكيد إذا نظرنا إلى الجيل الشاب اليوم فسنجد أن جميعهم حاصلون على تعليم عال ويتمتعون بمهارات لغوية متقدمة، ويسعى جميع الآباء جاهدين لضمان دراسة أبنائهم في أفضل المدارس. واليوم إذا نظرنا من خلال المرأة الرزقاء، فعندما يسافر زعيم الأمة إلى الخارج في رحلات رسمية نجد العديد من الشباب اللامعين في الأذكياء يدرسون في الخارج ولديهم معرفة بالعلوم ورغبة في العودة إلى وطنهم وخدمة أمهاتهم. في سياق الحديث أشارت زنيدة رجبوة إلى أن خريجي المؤسسات التعليمية في المنطقة يلتحقون منذ سنوات عديدة بمؤسسات التعليم العالي المهني داخل البلاد ضمن الحصة الرئيسية، وفي الوقت نفسه يدرس العديد من الشباب في جامعات مرموقة بالخارج من خلال برامج حكومية ودولية، وبعد التخرج يعودون إلى وطنهم كمتخصصين ويعملون في مختلف المجالات. ويتجلى أثر هذه السياسة بشكل خاص في قطاع التعليم والرعاية الصحية، فاليوم يعمل مدرسون شباب مؤهلون في المؤسسات التعليمية، ويعمل أطباء وعاملون طبيون متخصصون في مؤسسات رعاية صحية. معظمهم درسوا وحصلوا على مؤهلاتهم خلال فترة الاستغلال، وقد أسهم هذا العامل في تحسين جودة التعليم والتربية والخدمات الطبية، وأرسى أساسا متينا لمزيد من التنمية في المنطقة.
1: امروز فرزندان ما طبق کوته پریزیدنتی بیرون از جمهوری تاجیکستان در داخل
0: الیام یدرس ابناؤنا وفقا لحصه الرئيسيه خارج جمهوری تاجیکستان و داخلها في مجالي الصحه والتعليم، وهم يمثلون هذا المجال خير تمثيل، وهو مجال متقدم جدا في جمهوری تاجیکستان، ويعمل الاف من اطبائنا اليوم، وهم من افضل الاطباء في جمهوری تاجیکستان يوما لعلاج الناس، تدخل آلاف المعدات الطبية بسهولة إلى جمهورية طاجيكستان من دول أخرى، ويتعامل معها أطباؤنا بكفاءة عالية، وبفعل سرعة بديتهم ينجزون عملا رائعا في اليوم الأول. في القطاع الصناعي زاد عدد الشركات الصناعية وارتفعت الطاقة الإنتاجية للمنطقة تدريجيا، وبفعل دعم حكومة جمهورية طاجيكستان والسياسة البناء لزعيم الأمة إمام الرحمن، بدأت شركات صناعية جديدة بالعمل مما وفر فرص عمل جديدة للسكان، كما تقول زنيدة رجبوة.
1: استقلاليات براي مردم جمهورية طاجيكستان من جملة موجوانان يك
0: الاستقلال درس الشعب جمهورية طاجيكستان بمن فيهم شبابنا. لا ينبغي لنا توفيتي درس في الفطنة السياسية، علينا أن نتعلم درس الدراسات الثقافية، درس في الهوية الوطنية. اليوم إذا نظرنا إلى قطاع الصناعي على سبيل المثال في منطقة بدخشان الجبلية، فقد تم تشغيل شركتين أو ثلاثة شركات صناعية في السنوات الأخيرة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تم تشغيل آلاف الشركات في منطقة بدخشان الجبلية موفرة فرص عمل للناس. وبالطبع هذا أيضا سبب وجيه لدعم وتأييد السياسة الحكيمة لزعيم الأمة. واليوم إذا نظرنا إلى القطاع بأكمله في اتجاه التصنيع، فإن جميع هذه الشركات لا تختلف عن تلك الموجودة في الخارج. بالنسبة للشعب جمهوري طاجيكستان، إذا يصادف هذا العام الذكرى 35 وهو عام حافل بالنجاحات، فإن فرحتنا وتوقعنا أن تحتفل طاجيكستان ب 35 عاما أخرى من التنمية والفكر. من أهم إنجازات فتح الاستقلال في منطقة بدخشان تطوير قطاع الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتصل مؤسسة بدخشان الجبلية اليوم بدور محوري في تنفيذ سياسة الطاقة الخضراء في البلاد. ومع تنفيذ مشاريع الطاقة المختلفة تحسن مستوى إمدادات الكهرباء للسكان بشكل ملحوظ، وقد أتاح دور شركات الطاقة وتطبيق التقنيات الحديثة لسكان المنطقة الحصول على كهرباء مستقرة وعالية الجودة نسبيا. وفي منطقة مرغاب التي تعد من المناطق الجبلية العالية ذات المناخ القاسي، شهد استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية تطورا ملحوظا، وتساهم محطات الطاقة الشمسية وغيرها من معدات الطاقة الحديثة في تحسين إمدادات الكهرباء لسكان والمؤسسات الاجتماعية. ولا تقتصر وفائد هذه المبادرة على تحسين مستوى معيشة السكان، فحسب بل تسهم أيضا في حماية البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. يتعزز دور المرأة في المجتمع عاما بعد عام، فاليوم تشارك نساء بدخشان بالنشاط في الإدارة العامة وريادة الأعمال والتعليم ورعاية الصحية وغيرها من القطاعات. وقد أسهمت برامج الدولة الداعمة للمرأة في تعزيز مكانتها في المجتمع، كما تحقق سياسات الشباب إنجازات ملحوظة، إذ مكن إنشاء مراكز الشباب والملاعب الرياضية وتطبيق برامج الدولة الداعمة للشباب الشباب من المشاركة الفعالة في الحياة العامة. وتؤكد سنيدة رجبوة أن إنجازات في العلوم والرياضة والثقافة تظهر أن الشباب بدخشان قوة لا يستهان بها، وأنهم مستقبل البلاد المشرق.
1: با سیاستی دوربینانه پیشوای معظم ملت امروز زنان جایگاه
0: بفعل سیاست الحاکمه لزعیم الامه فخامه رئیس امام علی رحمان تحت المرأه اليوم مكانه مرموقه في شتى المجالات، الرعايه الصحيه والتعليم والطاقه والتصنيع وغيرها. ويحرض الشبابنا الشرفاء تقدما ملحوظا في هذا الصدد، وقد تبوات النساء اليوم مكانه رائده في حياه السياسيه. وبفعل دعم حكومه جمهورية طاجيكستان يتبعون مناصب سياسية رفيعة، عشرات ورش الخياطة وعشرات المطابخ التي أسستها النساء وعشرات المخابر التي تقود النساء. ولحسن الحظ فإن جمهورية طاجيكستان مناطق وقضيها وبدينة دوشنبة المزدانة بالزهور تزداد خضرة ونظيفة يوما بعد يوم. كل هذه بفعل دعم الرئيس الدولة ودعم شعبنا الكريم المجتهد الحكيم الذي يزهر عاما بعد عام. اليوم تمضي اللجنة الحكومية الإقليمية لبدخشان بخط ثابت نحو التنمية، وتستدعو الاحتفال بكل 35 لاستقلال الدولة. ويسهم أبناء المنطقة بشعورهم العالي بالوطنية والمسؤولية إسهاما قيما في ازدهار وطنهم وتقدم طاجيكستان المستقلة. نحن على ثقة بأن الإنجازات ستستمر في النمو في المستقبل، وستصبح منطقة بدخشان الجبلية أكثر ازدهارا وتطورا كمنطقة مهمة لتنمية البلاد. مستمعون الأكارم، من شبه إذاعة بلد الطاجيك سمعتم برنامجنا حوار اليوم عن إنجازات ذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان والاستعدادات لهذه المناسبة العظيمة في محافظة بدخشان الجبلية.

السلام عليكم، طهية طيبة لكم أيها المسلمون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج بلجوان، أثر من أم المدن.

0: باجيون في الماضي واحدة من أقدم وأكبر المناطق التي يسكنها الفاجيك. وفقا لمعلومات واكتشافات العصرية، كان هذه عرض تقو ضمن الحدود بختار وعلى مدى آلاف السنين. كان باجيون موطنين لشعب عرب، وفي المصادر القديمة وصفت البختار بأنهم أرض ميعات المدينة وعاصمتها البلخ، كانت تسمى الأم المدن. وبما أن البلجوان كان جزءا من حدود بختار، فقد ظلت هناك آراء مختلفة بين العلماء وباحثين حول أصل واشتقاق الاسم باجيون. وفقا لرعى ولرواية شيوخ وكبار الصين في منطقة، فإن مصطلحات الباجيون ينبع من جذرين هما بالي وشاب، ومعناه هو نعم أيها الشاب. وتقول هذه الرواية إن هذه عرض قديمة لشعب طاجيكي، كثير من الشباب شجاعان أبطال الصديق وذوي إرادات قوية، وهذا هو رأي شائع بين أجيال أكبر سنا في منطقة باجيون. ولكن وفقا لرأى محققين وعلماء، فإن باجيون هي الشكل المعادل لكلمة بالخون أو بالخيون، وتشهد المكتشفات التاريخية التي تم الصور عليها في منطقة على أن بشر كانوا يعيشون في هذه الأرض منذ عصر الحجر. وبحسب المعلومات فإن لباجيون تاريخا يمتد لأكثر من 1000 عام، وكما يقال فهي أثار باقي من أم المدن. تقع باجيون على ارتفاع 1380 مترا عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها إجمالية 1362 هكتارا. وتبعد طريق من باجيون إلى العاصمة الجمهورية مدينة دوشنبي 275 كيلومترا. تتمتع المنطقة بموقع جغرافي مميز، ومناخها معتدل ولميل إلى برودات جميع الفصول السنة. في وقت حالي يبلغ الإجمالي عدد سكان في منطقة 31,254 نسمة، وتتكون من 5 جماعات و 104 قرى. في حقيقة يمكن تسمية منطقة الباجيون بأنها منطقة أنهار جبلية وينابع صافية والسحول الخضراء، لأن جميع تلالها وروابطها مغطاة بالمرعي، وأشجارها الداعمة الخضراء. وأراضي الباجيون مناسبة جدا لزراعة المحاصيل وبساتين الفواكه وكروم العنب، كما أن قطاع تربية المواشي يعد أيضا من القطاعات المتطورات في منطقة. كان لأهل باجيون منذ القدم علاقات تجارية مع حصار ومناطق، وكانت تصدر إلى أسواقها منتجات مختلفة من أفغانستان وروسيا وهند. وفي الوقت اللاحق حدد العلماء أنه لا يوجد الذهب وفضات ونحص فحسب في زوايا الباجيون مختلفة، بل هناك أيضا مناجم لرصاص وملح وأبار لنفط وغاز. يوجد في أرجاء المنطقة باجيون معالم سياحية راعية حقا وأثار تاريخية، مثل قلعة مير 16 وقلعة تشوربوغ قصور وسطى وقلعة تبخانة قرون العوال قبل الميلاد وقلعة ديتور قرن 17 ومناطق جنار وجوغوني ودودي، وكذلك مقابر وأضرحات حضارة الأكوشا وإسكندر وخنج باروز وحجر أخضر مراد الولي وشاه نعمة الله زروبي وخوجه قطب الدين، كما توجد مستوطنات تعد إلى عصر حجر في قرية فايزوبو والشهيد بابو خو. خان وكله تشهد على تاريخ القديمة لبلجوان. توجد في أرجاء المنطقة أيضا مصادر وفيرة لمياه ونعام طبيعية أخرى لا تقدر بالثمن، بما في ذلك مياتان ينبع شفاعي وشلالات پشت بوغ كامولي وسفد ومياه طبيعية شفاعية مثل وقل عجا وهبيل كما تجري في هل أنهار سرخوب وآب مزار وآب تيرا وتضوم وشبدر. بشكل عام تحتوي المنطقة على أنواع نادرة من حيوانات ونباتات طبية وأشجار شينغي عملاقة نادرة في قرية شينغدار وشجرة دولو وذات مؤثرات في قرية دوشترها، وكل هذا على طبيعة ساحرة وخيالية لبلجوان وقورها. ويمكن لطبيعة منطقة تاريخها جميلة وأسطورية أن تجذب انتباه السياح الأجانب، وقد تأسس المحمية ساريخوسو طبيعية ضمن المتنزه الوطني لجمهورية طاجيكستان على مساحات 38,005 هكتارا بناء على قرار حكومة جمهورية طاجيكستان في 25 أكتوبر لعام 2003 تحت الرقم 475، وذلك بهدف في حماية الحياة النباتات والحيوانات في هذه المنطقة. يوجد في منطقة بيت ثقافي وحدة وخمسة نوادل قريبية ومكتبة مركزية واحدة وستة مكتبة قرابية ومتحف شعبي واحدة ومتحف واحدة للتاريخ والآثار المحلية ومتحف واحدة لبطل الاتحاد السوفيتي سيد قطب. كما تضم 6 معالم معمارية و8 معالم تاريخية و3 معالم أثرية و6 نصوب تذكارية، حيث تقدم جميعها الخدمات الثقافية للمواطنين. ويوجد في منطقة بلجوان حاليا فندق واحد في بلدية صفار أميرشور و10 مطاعم صغيرة وكبيرة ومراكز تجارية وخدماتية أخرى، وهي لا تتبع لشركة سياحية بل يملكها رجال أعمال مستقل، ويستفيد السياح المحليون وأجانب القادمون إلى منطقة من مراكز الخدمات هذه. تنتشر في منطقة بلجوان حرف وفنون شعبية قديمة وحديثة، ومنها تحت أطباق الخشبية وصناعة فخار وصياغة ذهب ومجوهرات وحداد وغيرها. كما تشتغل نساء وفتيات ماهرة في منطقة بحراف تطريد بخيوط الذهبية وخيوط كشير وتطريد الورود وصناعة الشكان وخياطة ستائر الأعراس وخياطة بقطعة ملونات وحياكات أطلس وأدراس وحياكات جوارب الصوفية وحياكات شجر، ويقومن بإعداد الأنواع المختلفة من الهدايا التذكارية للسياح. أما أطعمة شعبية مشهورة في منطقة فهي أوشي بوريدا وأوتالا وأرض توجيكي وشكارو وفاتير ماسكا وشيروغا وشابوتي قلما وقرطوب وما شبه ذلك. في حقيقة تعد منطقة بلجوان وجهة سياحية جذابة وأهلها طيبون وكرامة في ضيفاتي، وتشهد على ذلك أبيات شعرية التي أبدعها الشاعر بلجوان. تسهر الجبال شهيقة وشلالات جميلة في منطقة نفس إنسان بالتناسق الألوان مياه وأحجار ونباتات وصوت الخير الشلالات وتغريد الطيور شدية، وهو المنطار ومحيطون طبيعي جذب يستحل الرؤية في أي مكان آخر من العالم. كما تعد منطقة مكانا ممتازا لصيد الحيوانات المختلفة، حيث يأتي إليها الصيدون من مختلف أنحاء العالم. ومن ناحية التاريخية فإن زيارة القلعة ميري بلجوان التي يمتد تاريخها بأكثر من 250 إلى 300. تعدو أمرا مثيرا لاهتمام جدا. وبناء على هذه الميزات والشرات،
1: خصائص أخرى تم إدراج المنطقة في قائمة مواقع سياحية في طاجيكستان، وحصلت على صفات المنطقة سياحية دولية.

في كنافل الجبال شهيقات بين جداول وأنهار عظيمات، في روضة أزهار وجنات غدا الديار بلجوان ضهيدة بخيرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك الآن نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشهير أبو ريحان البيروني.

أبو ريحان البيروني هو عالم وفيلسوف وجغرافي وفلكي وصيدلي وجيولوجي ومؤرخ ومترجم لثقافات الهند، وهو أول من تكلم بدوران الأرض حول محورها، وكان قد درس الرياضيات على يد العالم منصور بن عراق وعاصر كلا من ابن سينا وابن مسكوي. وفي عام 1017 سافر البيروني إلى الهند، وقد أصبح من أهم الملاحمين للعلوم الهندية، وقد أعطوه لقب مؤسس علم الهنديات، وقد كانت له إسهامات في علوم الأرض، وقد سمي أبو جوديسيا، وهي فرع من الرياضيات. ولد أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني في مدينة كاث، وهي إحدى مدن خوارزم التي تتبع حاليا لجمهورية أوزبكستان. وقد ولد البيروني في شهر ذي الحجة سنة 362 هجري الموافق إلى 3 سبتمبر 973 ميلاد. أبو ريحان البيروني أحد علماء في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، والذي كان في القرن الرابع الهجري. قد عاش أول 15 سنة من حياته في أوزبكستان، ويعتبر أحد العلماء الموسوعيين، وله الكثير من الأبحاث ومؤلفات في الرياضيات والفلك والصيدلة والتاريخ وعلم الطبيعية والفيزياء. كان والده تاجرا وأمه تعمل في جمع الحطب. توفي والده وهو لا يزال صغيرا، فاضطر للعمل وإعانة والدته. التقى يوما بعالم يوناني فعرض عليه العمل عنده على أن يعلمه ويعطيه أجرا يكفي للمعيشة ووالدته، فوافق العالم اليوناني ودهش من معرفة البيروني للغة العربية والفارسية، وبدأ يعلمه اليونانية والسريانية.

رحل أبو ريحان البيروني إلى جرجان عام 999 للميلاد، وكان عمره أنذاك 25 عاماً، وقد التحق ببلاط سلطان أبي الحسن قابوس ونشر أول مؤلفاته هناك، وهو الآثار الباقية عن القرون الخالية. وعندما عاد إلى مواطنه التحق بحاشية أمير أبي العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه الذي كلفه ببعض مهمات السياسية بسبب طلاقة لسانه. وعند سقوط الإمارة بيد محمد بن سبكتجين حاكم غزنة ألحقه مع مجموعة من العلماء إلى بلاطه ونشر وقتها ثاني كتابه. كتب البيروني معظم مؤلفاته باللغة العربية، ولقد كان بارعا في الكتاب باللغة الفارسية وكذلك وفي الدور كتاب الأوروبية جملة طيبة. من مؤلفاته القيمة يرجع إليها المستشرقون في بحوثهم ودراساتهم. اللغات التي تعلمها البيروني هي اللغة الفارسية والعربية والسنسكريتية والعبرية والسريانية واليونانية. كتب الكثير من التعليقات على علم الفلك الهندي في كتابه تاريخ الهند، حيث تحدث عن دوران الأرض حول محورها في رسالة لعمل الفلك لم تعد موجودة، وتحدث أيضا عن هذا الموضوع في كتابه مفتاح علم الفلك. هاجم أرسطو في اعتقاده بأن الأجرام السماوية ثابت، وقد فسر ظهارة الكسوف والخسوف. كانت ملاحظته هي المرجع الرئيسي الذي لجأ إليه العالم دانثورن لحساب العجلة التي يتحرك بها القمر. قد ذكر موجة درب التبانة كجزء من عدد كبير من المجرات الأخرى في الكون. دخل في كثير من المناقشات حول دوران الأرض، وخاصة مع ابن سينا، كما أنه اعترض على توقيعات أرسطو حول علم الفلك. قد ألف البيروني في الفلك والرياضيات 95 كتاب من مجموع مؤلفاته 146 كتاب تهوي 65%. مما تم اكتشافه في علم الفلك والقواعد الأساسية التي يعتمد عليها في العصر الحديث، اخترع بعض العدوات المستخدمة في علم الفلك. كتاب القانون المسعودي يعتبر من أهم مصنفات العالم البيروني، حيث عمل فيه البيروني على صياغة مجموعة من الجداول الفلكية، فالمجلد فيه يحوي 11 مقالا. كتب فيها عن التسلسل الزمني وعلم حساب المثلثات والجغرافيا الرياضية والخسوف والكسوف وحركة الشمس والقمر، حيث أضاف البيروني عددا من التصحيحات والاكتشافات التي رصدها وأثبتها، فهو حتى يومنا حالي يعد مناجما زاخرا بالعلم عن تاريخ علم الفلك الإسلامي حتى القرن 11. فكان هذا الكتاب يتربع على عرش ذروة مجاله، وهو كتاب دون فيه البيروني الثقافة الهندية القديمة، فكان مرجعا جامعا للفلسفة والأدب والتاريخ والجغرافيا. وقد وصف الكتاب المستشرق الإيطالي الدوميلي بقوله أنه مرجع الأساسي بكل ما يتصل بحياة الشعب الهندي. وقد ترجم الكتاب لعدة لغات. الآثار الباقية
من القرون الخالية. حوى هذا الكتاب عرضا مفصلا لتقاويم الأمم السابقة وما اعتراها من تعديل وتغيير وإضافة، ففيه جداول مفصلة لحساب الأشهر التركية والهندية والعبرية والفارسية والرومية. فهو يعد من أغزار الكتاب التي ألفها البيروني، وقد ترجم الكتاب وطبع في لندن عام 1789. الصيدنة في طيب. يعد هذا الكتاب من أواخر ما ألفه البيروني في حياته، ففيه دون البيروني أبحاثه عن المواد الطبية وأسماءها وطبيعة تراكيبها على نسق ما قام به الطبيب الروماني دياسكاريد الذي سجل 600 نبات طبي، إلى أن البيروني قد سجل في كتابه هذا 5 أضعاف ما سجله الطبيب الروماني. الجماهير في معرفة الجواهر. هو كتاب في علم المعادن، جمع أنواعها وخصائصها وأوزانها وأنماطها، وهذا مما جعل البيروني رائدا من رواد العلوم المعادن، وله كتب ومؤلفات أخرى. وفي الفلسفة له كتاب والمقالات والأراء والديانات وجوامع الموجود في خواطر الهنود، وله في الجغرافيا كتاب تصحيح الطول والعرض لمساكن المعمور من الأرض، وكتاب تحديد نهايات الأمكان لتصحيح مسافات المساكن. وفي التاريخ له كتاب تصحيح التواريخ. وفي الفلك ألف كتاب الاستشهاد باختلاف الأرصاد وتعبير الميزان لتقدير الأزمان. وفي علم الرياضيات له كتاب استخراج الكعاب والأضلاع وما وراءها من مرتاب الحساب، وله أيضا كتاب الأرقام. توفي أبو ريحان البيروني 15 ديسمبر 1848 عن عمر 75 عاما. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشهير أبو ريحان البيروني.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

سنواسي باريس نيوالو يدلاناي كي ابسوري ريديو آواز تاجيك اب ريديو آواز تاجيك هنديانو بحاكي كاريا كرامون کو سن رئيه هماري كاريا كرام کا وشاهي تجهستان ودشيون کے دشتی کونسي رجدهانيان راجيا وياواز حامي ايمت وپورا بوميكاني باتيه اردشكي پرشاسانيك ايوان راجنيتي كين درخوتيه تجكي سانگن راجكي رجدهانيكي روپمي دوشامبه شير آش تجكي سانگن راجكي راجياتكي وكاسكي ايك نايي چرانمي ايك وشيش درجا پراب کر چوكاهي تجكي سانگن راجكي رجدهاني دوشامبه

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: فقد في جنيف دورة 68 لجامع دولي عزو في منظمة عالمية لملاك الكرية. تسليم الشهادة تقدير 200 امرأة بمشاريع مناهل رئيسية لعام 2026. اجتماع تعارف وتقديم الاحترام مع والي مدينة اسطنبول. مرسم رئاسي لرئيس جمهورية طاجكستان. مستمعينا الأعزاء، الآن تسمعون أهم الأنباء المحلية والخارجية. في فترة من 7 إلى 15 يوليو في مدينة جنيف بكونفدرالية سويس أقيد دورة 68 لجامعة دول أعضاء في منظمة عالمية للملكية الفكرية المركز الوطني لبراعة ومعلومات التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارية في جمهورية طاجكستان. وقد شارك في هذه الدورة رؤساء وممثلون مكتب البراعة لدول أعضاء في منظمة، بما في ذلك وفد جمهورية طاجكستان برئيس مدير مؤسسة الحكومية مركز وطنية لبراعة ومعلومات. وألقى السيد ميرزا إسماعيل زودة كلمة خلال اجتماع وحول وضع حالي للملكية الفكرية في جمهورية طاجكستان، وأشار إلى أنه تم تحقيق نجاح ملحوظ في هذا المجال وتشكل نظام متكامل لملكية الفكرية، وذلك بناء على تنفيذ التوجيهات وتكليفات رئيس جمهورية طاجكستان فخامة إمام علي الرحمن وفقا لوثائق القطاعية المهمة. وفي إطار هذا الحدث وبغرض التوسيع وتطوير المجال الملكية الفكرية وتعزيز التعاون الدولي، عقد ممثلون طاجكستان اجتماعية صناعية مع رؤساء وممثلين رائدات صديقتي وشريكة، منها مملكة عربية سعودية وجمهورية الصين الشعبية وكوريا الجنوبية وجورجيا وأوزبكستان، إضافة إلى ممثل المنظمة العالمية لملكية الفكرية. وبتزامن مع ذلك عقد اجتماع فريق عمل دول آسيا الوسطى وقوقاز وأوروبا الشرقية بشأن الملكية الفكرية، حيث قدم وفد طاجكستان مقترحات ملموسة بشأن قضايا عمل إقليمي مشترك في هذا المجال. في 7 يوليو تم في لجنة شؤون المرأة وأسرة التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان تسليم شهادة تقضي 200 امرأة بمشاريع المناح الرئيسية. وخلال مراسم التسليم ذكر رئيس لجنة شؤون المرأة وأسرة بنفشة فايز الدينزودة بمبادرة وجهود المستمرة لحكومة البلاد في سبيل دعم النساء وانشطاتهن الحرفية والرياضية. إن وضع اقتصادي لمجموع التاجيكي حالي وخصوصية الاقتصاد السوق قد أطاح فرصا أكبر لنطاق أنشطة أعمال خاصة بالنساء، ولهذا سبب عين عدد النساء العائدة أعمال يتزايد يوما بعد يوم. في 16 يوليو 2026 أقد اجتماع تعارف وتقديم احترام بين قنصل عام لجمهورية طاجكستان في مدينة إسطنبول سيد سهراب نورالي ووالي مدينة إسطنبول داوود غول. وخلال اللقاء هنا سيد داوود غول سيد سهراب نورالي بمناسبة تعيين قنصل عام لجمهورية طاجكستان في مدينة إسطنبول معربا عن استعداده لمواصلات التعاون المثمر بين طرفين. بشأن إفاية السيد ميرزو نبوت من محامي رئيس مقاطعات بدخشان جبلية ذات الحكم بناء على مادة 69 من دستور جمهورية طاجكستان نص بما يلي: يوفى السيد ميرزو نبوت علي‌شير خودالبردي من محامي رئيس مقاطعات بدخشان جبلية ذات الحكم وذلك بسبب وفاته. بشأن تعيين السيد سفرزاده شريفخان نور أحمد للتولي محامي رئيس مقاطعات بدخشان جبلية الذاتية حكومي بناء على مادة 69 من دستور جمهورية طاجكستان نقص بما يلي: يؤين السيد سفرزاده شريف خان نور أحمد لتولي محامي رئيس مقاطعات بدخشان جبلية ذات الحكومي رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن. مستمعينا الأعزاء استمعتم نشرة أخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأعزاء، تستمعون الآن إلى برنامجنا التالي. سنتحدث اليوم عن إنجازات الذكرى 35 لاستغلال جمهورية طاجكستان والاستعدادات لهذه المناسبة العظيمة.

0: يمثل الاحتفال بذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان حدثا تاريخيا هاما لكل مواطن في البلاد. فعلى مدار سنوات الاستقلال حققت طاجيكستان رغم صعوبات المرحلة الإنقالية إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة. ومن أبرز ثمار الاستقلال ضمن السلام والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة الشعب وزيادة نفوذ البلاد على الساحة الدولية. واليوم تشهد البلاد أعمال تطوير وبناء واسع النطاق استعدادا لاحتفال بذكرى 35 الاستقلال. ويعد بناء المؤسسات التعليمية والصحية والطرق والجسور والمرافق الثقافية والرياضية والبنية التحتية الاجتماعية دليلا على اهتمام الدولة الدائم بتنمية المناطق. وفي إطار خطة العمل تم تشييد مئات المباني من مختلف أنواع وتشغيلها وتزداد المناطق جمالا يوما بعد يوم. تسمى منطقة بدخشان الجبلية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من طاجيكستان المستقلة إسهاما كبيرا في هذه العملية. فاستعدادا لهذا العيد العظيم تم توسيع نطاق عمل التطوير والبناء في المنطقة. ويجب حاليا إنشاء أو إعادة بناء عشرات المرافق الاجتماعية والإنتاجية والخدمية. ولن تسهم هذه الإجراءات في توفير استقبال اللائق لعيد فحسب، بل ستهيئ أيضا أساسا متينا لتحسين الظروف المعيشية للسكان ومواصلة تنمية المنطقة. وفي هذا الصدد نستمع إلى كلمات زنيدة رجب دودا رئيسة اللجنة التنفيذية لحزب الديمقراطي الشعبي الطاجيكي في منطقة بدخشان.
1: Бо ибтикори пешвои муъзами миллат, бо ҷони сориҳои сарвари давлат, имсол Тоҷикистони азизи мо.
0: Миумбадара мин заим ал-умма, раис ад-давла, таҳталифу Тоҷикистан ал-хабиба ҳаза ал-ам, би дикра 35 истиқлали ҷумҳурияти Тоҷикистан. Ва иза назарна ал-йом мин аасимати ҷумҳурияти Тоҷикистан ила ҷамеъ ал-мудун ва муҳофизат, ла ваҷадна анна ҷамеъа танъам би ҷайм мин ал-изҳар. Ха фи кулли ومحافظة يسود جو من الرخاء، وفي كل مدينة ومحافظة يسود العمل الخيري، وفي كل مدينة ومحافظة يقف الشعب الطاجيكي صفا واحدا مساهما بخدماته وجهوده من أجل ازدهار هذه الأرض. وبالتعب تمثل طاجيكستان اليوم رمزا للسلام والاستقرار. واليوم والله الحمد يسعى جميع أبناء جمهورية طاجيكستان المحبين جاهدين ليضم ما نزهر طاجيكستان دائما في جبن من السلام والاستقرار والوحدة. التضامن والعلم طاجيكستان يرفرف عاليا دائما. واليوم في جبن من السلام والوحدة نشارك بحرية في جميع الفعاليات السياسية والثقافية ونشر الفرحة العارمة لشعب جمهورية طاجيكستان منذ عام 1992. وحتى الآن ظل طاجيكستان وطنا مزهرا لنا. فلو نظرنا إلى جمهورية طاجيكستان قطاعا قطاعا لوجدنا أن الوقت ينفد. إذا نظرنا إلى إنجازات منطقة بدخشان في مجال التعليم نجد أنه تم بناء وتجديد عشرات المؤسسات التعليمية الجديدة، وقد تحسنت جودة التعليم. واليوم يدرس الشباب المنطقة في مؤسسات التعليم العالي داخل البلاد وخارجها، مساهمين في تنمية المجتمع كمتخصصين ذوي كفاءة عالية. كما توسع نطاق الوصول إلى التقنيات الحديثة والبرامج التعليمية بشكل ملحوظ، كما تقول سنيدا رجب فوا.
1: مؤذرو بسوهي معارف علم زيويون منهم البتا معارف مو بيش قدر.
0: إذا نظرنا إلى مجال التعليم والعلوم ومثقفين، بالتأكيد نجد أن تعليمنا متقدم. يبذل زعيم الأمة جهدا لتعليم شعب جمهورية طاجيكستان سنويا، وتخصص ملايين السموني لهذه المسابقات كل عام. ولحسن الحظ تشمل هذه المسابقة الطاقة جميع الأطفال والمراهقين وجميع فئات المجتمع بما في ذلك طلاب المدارس. عموما تكمن سعادة الأمهات في أن يدرس أبناؤهم خارج جمهورية طاجيكستان ويعملوا ثم يعودوا إلى وطنهم ليخدموا شعبهم ويحققوا طموحاتهم. وبالتأكيد إذا نظرنا إلى الجيل الشاب اليوم فسنجد أن جميعهم حاصلون

0: وخدمة أمهاتهم. في سياق الحديث أشارت زنيدة رجبوة إلى أن خريجي المؤسسات التعليمية في المنطقة يلتحقون منذ سنوات عديدة بمؤسسات التعليم العالي المهني داخل البلاد ضمن الحصة الرئيسية، وفي الوقت نفسه يدرس العديد من الشباب في جامعات مرموقة بالخارج من خلال برامج حكومية ودولية، وبعد التخرج يعودون إلى وطنهم كمتخصصين ويعملون في مختلف المجالات. ويتجلى أثر هذه السياسة بشكل خاص في قطاع التعليم والرعاية الصحية، فاليوم يعمل مدرسون شباب مؤهلون في المؤسسات التعليمية، ويعمل أطباء وعاملون طبيون متخصصون في مؤسسات رعاية صحية، معظمهم درسوا وحصلوا على مؤهلاتهم خلال فترة الاستغلال، وقد أسهم هذا العامل في تحسين جودة التعليم والتربية والخدمات الطبية، وأرسى أساسا متينا لمزيد من التنمية في المنطقة.
1: امروز فرزندان ما طبق کوته پریزیدنتی بیرون از جمهوری تاجیکستان در داخل
0: الیام یدرس ابناؤنا وفقا لحصه الرئيسيه خارج جمهوری تاجیکستان و داخل في مجالي الصحه والتعليم، وهم يمثلون هذا المجال خير تمثيل، وهو مجال متقدم جدا في جمهوری تاجیکستان، ويعمل الاف من اطبائنا اليوم، وهم من افضل الاطباء في جمهوری تاجیکستان يوما لعلاج الناس، تدخل آلاف المعدات الطبية بسهولة إلى جمهورية تاجيكستان من دول أخرى، ويتعامل معها أطباؤنا بكفاءة عالية، وبفعل سرعة بديتهم ينجزون عملا رائعا في اليوم الأول. في القطاع الصناعي زاد عدد الشركات الصناعية وارتفعت الطاقة الإنتاجية للمنطقة تدريجيا، وبفعل دعم حكومة جمهورية تاجيكستان والسياسة البناء لزعيم الأمة إمام الرحمن، بدأت شركات صناعية جديدة بالعمل مما وفر فرص عمل جديدة للسكان، كما تقول زنيدة رجبوة.
1: استقلاليات براي مردم جمهورية تاجيكستان من جملة موجوانان يك
0: الاستقلال درس للشعب جمهورية طاجيكستان بمن فيهم شبابنا، لا ينبغي لنا توفيتي درس في الفطنة السياسية، علينا أن نتعلم درس الدراسات الثقافية، درس في الهوية الوطنية. اليوم إذا نظرنا إلى قطاع الصناعي على سبيل المثال في منطقة بدخشان الجبلية، فقد تم تشغيل شركتين أو ثلاثة شركات صناعية في السنوات الأخيرة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تم تشغيل آلاف الشركات في منطقة بدخشان الجبلية، موفرة فرص عمل للناس. وبالطبع هذا أيضا سبب وجيه لدعم وتأييد السياسة الحكيمة لزعيم الأمة. واليوم إذا نظرنا إلى القطاع بأكمله في اتجاه التصنيع، فإن جميع هذه الشركات لا تختلف عن تلك الموجودة في الخارج. بالنسبة للشعب جمهوري طاجيكستان، إذا يصادف هذا العام ذكرى 35 وهو عام حافل بالنجاحات، فإن فرحتنا وتوقعنا أن تحتفل طاجيكستان ب 35 عاما أخرى من التنمية والفكر. من أهم إنجازات فترة الاستقلال في منطقة بدخشان تطوير قطاع الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتصل مؤسسة بدخشان الجبلية اليوم بدور محوري في تنفيذ سياسة الطاقة الخضراء في البلاد. ومع تنفيذ مشاريع الطاقة المختلفة تحسن مستوى إمدادات الكهرباء للسكان بشكل ملحوظ، وقد أتاح دور شركات الطاقة وتطبيق التقنيات الحديثة لسكان المنطقة الحصول على كهرباء مستقرة وعالية الجودة نسبيا. وفي منطقة مرغاب التي تعد من المناطق الجبلية العالية ذات المناخ القاسي، شهد استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية تطورا ملحوظا، وتساهم محطات الطاقة الشمسية وغيرها من معدات الطاقة الحديثة في تحسين إمدادات الكهرباء لسكان والمؤسسات الاجتماعية. ولا تقتصر وفائد هذه المبادرة على تحسين مستوى

0: معيشة السكان، فحسب بلطوسهم أيضا في حماية البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. تتعزز دور المرأة في المجتمع عاما بعد عام، فاليوم تشارك نساء بدخشان بالنشاط في إدارة العامة وريادة الأعمال والتعليم ورعاية الصحية وغيرها من القطاعات. وقد أسهمت برامج الدولة الداعمة للمرأة في تعزيز مكانتها في المجتمع، كما تحقق سياسات الشباب إنجازات ملحوظة، إذ مكن إنشاء مراكز الشباب والملاعب الرياضية وتطبيق برامج الدولة الداعمة للشباب الشباب من المشاركة الفعالة في الحياة العامة. وتؤكد زنيدة رجبوة أن إنجازاتهم في العلوم والرياضة والثقافة تظهر أن الشباب بدخشان قوة لا يستهان بها وأنهم مستقبل البلاد المشرق.
1: با سیاستی دوربینانه پیشوای معظم ملت امروز زنان جایگاه
0: بفعل سیاست الحاکمه لزعیم الامه فخامه رئیس امام علی رحمان تحت المراه اليوم مكانه مرموقه في شتى المجالات الرعايه الصحيه والتعليم والطاقه والتصنيع وغيرها. ويحرض الشبابنا الشرفاء تقدما ملحوظا في هذا الصدد. وقد تبوات نساؤنا اليوم مكانه رائده في حياتي السياسيه، وبفعل دعم حكومه جمهورية طاجيكستان يتبعون مناصب سياسية رفيعة، عشرات ورش الخياطة وعشرات المطابخ التي أسستها النساء وعشرات المخابر التي تقود النساء. ولحسن الحظ فإن جمهورية طاجيكستان مناطق وقضيها وبدينة دوشنبة المزدانة بالزهور تزداد خضرة ونظيفة يوما بعد يوم. كل هذه بفعل دعم الرئيس الدولة ودعم شعبنا الكريم المشاهد الحكيم الذي يزهر عاما بعد عام. اليوم تمضي اللجنة الحكومية الإقليمية لبدخشان بخط ثابت نحو التنمية، وتستدعو الاحتفال بكل 35 لاستقلال الدولة. ويسهم أبناء المنطقة بشعورهم العالي بالوطنية والمسؤولية إسهاما قيما في ازدهار وطنهم وتقدم طاجيكستان المستقلة. نحن على ثقة بأن الإنجازات ستستمر في النمو في المستقبل، وستصبح منطقة بدخشان الجبلية أكثر ازدهارا وتطورا كمنطقة مهمة لتنمية البلاد. مستمعنا الأكارم، من شبه إذاعة أباضي الطاجيك سمعتم برنامجنا حوار اليوم عن إنجازات ذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان والاستعدادات لهذه المناسبة العظيمة في محافظة بدخشان الجبلية.

السلام عليكم طهية طيبة لكم أيها المسلمون عزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج بالجوان أثر من عم المدن.

بالجوان في الماضي واحدة من أقدم وأكبر المناطق التي يسكنها التاجيك. وفقا لمعلومات واكتشافات العصرية، كان هذه عرض تقو ضمن الحدود بختار وعلى مدى آلاف السنين. كانت بالجوان موطنين لشعب عرب، وفي المصادر القديمة وصفت البختار بأنهم أرض ميعات المدينة وعاصمتها البلخ، كانت تسمى الأم المدن. وبما أن البلجوان كان جزءا من حدود بختار، فقد ظلت هناك آراء مختلفة بين العلماء وباحثين حول أصل واشتقاق الاسم بلجوان. وفقا لرعى ولرواية شيوخ وكبار الصين في منطقة، فإن مصطلحات البلجوان ينبع من جذرين هما بلي وشاب، ومعناه هو نعم أيها الشاب. وتقول هذه الروايات إن هذه أرض قديمة لشعب التاجيكي، كثيرا من الشباب شجاعان أبطال صديقين وذوي إرادات قوية، وهذا هو رأي شائع بين أجيال أكبر سنا في منطقة بلجوان. ولكن وفقا لرأى محققين وعلماء، فإن بلجوان هي الشكل المعادل لكلمة بلخوان أو بلخيون، وتشهد المكتشفات التاريخية التي تم العثور عليها في منطقة على أن بشر كانوا يعيشون في هذه الأرض منذ عصر الحجر. وبحسب المعلومات فإن لبلجوان تاريخا يمتد لأكثر من 1000 عام، وكما يقال فهي أثار باقي من أم المدن. تقع بلجوان على ارتفاع 1380 مترا عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها إجمالية 1362 هكتارا. وتبعد طريق من بلجوان إلى العاصمة الجمهورية مدينة دوشنبي 275 كيلومترا. تتمتع المنطقة بموقع جغرافي مميز، ومناخها معتدل ولميل إلى برودات جميع الفصول السنة. في وقت حالي يبلغ الإجمالي عدد سكان في منطقة 31,254 نسمة، وتتكون من 5 جماعات و 104 قرى. في حقيقة يمكن تسمية منطقة البلجوان بأنها منطقة أنهار جبلية وينابع الصفية والسحول الخضراء، لأن جامع تلالها وروابطها مغطى بالمرأة، وأشجارها الداعمة الخضراء. وأراضي البلجوان مناسبة جدا لزراعة المحاصيل وبساتين الفواكه وكروم العنب، كما أن قطاع تربية المواشي يعد أيضا من القطاعات المتطورات في منطقة. كان لأهل بلجوان منذ القدم علاقات تجارية مع حصار ومناطق، وكانت تصدر إلى أسواقها المنتجات مختلفة من أفغانستان وروسيا وهند. وفي الوقت اللاحق حدد العلماء أنه لا يوجد الذهب وفضات ونحص فحسب في زوايا البلجوان مختلفة، بل هناك أيضا مناجم لرصاص وملح وأبار لنفط وغاز. يوجد في أرجاء المنطقة بلجوان معالم سياحية رائعة حقا، وأثار تاريخية مثل قلعة مير 16 و 19 وقلعة تشوربوخ قصور وسطى وقلعة تبخانة قرون العوال قبل الميلاد وقلعة ديكتور قرن 17 و 19 ومناطق جنار وجوغوني ودودي، وكذلك مقابر وأضرحات حضارات الأكوشا وإسكندر وخنج باروز وحجر أخضر مراد الولي وشو نعمة الله زربي وخوجه قطب الدين، كما توجد مستوطنات تعد إلى عصر حجر في قرية فايزوبو
و شهید بابخان و کله تشهد على تاریخ القدیم لبلجوان توجد في ارجاء المنطقة ايضا مصادر وفيرة لمياه و نعام طبيعية اخرى لا تقدر بالثمن بما في ذلك مياتان ينبع شفاعي و شلالات پشت بوغ کمالی و سفید و مياه طبيعت شفاعیت مثل و قلعا و هیبیل کما تجری فی هل انهار سرخاب و آب مزار و آب تیره و تضوم و شبدر بشکل عامل تحتوي المنطقة على أنواع نادرة من حيوانات ونباتات طبية وأشجار شنغي عملاقة نادرة في قرية شنغار وشجرة دولو ذات مئصارات في قرية دوشترها وكل هذا على طبيعة ساحرة وخيالية لبلجوان وقورها ويمكن لطبيعة منطقة تاريخوسو جميلة وأسطورية أن تجذب انتباه السياح الأجانب وقد تأسس المحمية صاريخوسو طبيعية ضمن المتنزه الوطني لجمهورية طاجيكستان على مساحات 38,005 هكتارا بناء على قرار حكومة جمهورية طاجيكستان في 25 أكتوبر لعام 2003 تحت الرقم 475 وذلك بهدف في حماية الحياة النباتات والحيوانات في هذه المنطقة. يوجد في منطقة بيت ثقافي وحدة وخمس نوادي قريبية ومكتبة مركزية واحدة وستة مكتبة قريبية ومتحف شعبي واحدة ومتحف واحدة للتاريخ والآثار المحلية ومتحف واحدة لبطل الاتحاد السوفيتي سيد قطب كما تضم 6 معالم معمارية و8 معالم تاريخية و3 معالم أثرية و6 نصوب تذكارية حيث تقدم جميعها الخدمات الثقافية للمواطنين ويوجد في منطقة بلجوان حاليا فندق واحدا في بلدية صفار أميرشور و10 مطاعم صغيرة وكبيرة مراكز تجارية وخدماتية أخرى وهي لا تتبع لشركة سياحية بل يملكها رجال أعمال مستقل ويستفيد السياح المحليون والأجانب القادمون إلى منطقة من مراكز الخدمات هذه. تنتشر في منطقة بلجوان حرف وفنون شعبية القديمة وحديثة ومنها تحت أطباق الخشبية والصناعة فخار وصياغة ذهب ومجوهرات وحداد وغيرها كما تشتغل نساء وفتيات ماهرة في منطقة بحراف تطريد بخيوط الذهبية وخيوط كشير وتطريد الورود وصناعة الشكان وخياطة ستاعير الأعراس وخياطة بقطعة ملونات وحياكات أطلس وأدراس وحياكات جوارب الصوفية وحياكات شجار ويقومنا بإعداد الأنواع المختلفة من الهدايا التذكارية للسياح. أما أطعمة شعبية مشهورة في منطقة فهي أوشي بوريدا وأوتالا وأرض توجيكي وشكارو وفاتير ماسكا وشيروغا وشابوتي قلما وقرطوب وما شابه ذلك. في حقيقة تعد منطقة بلجوان وجهة سياحية جذابة وأهلها طيبون وكرام معول في ضيفاتي وتشهد على ذلك أبيات شعرية التي أبدعها الشاعر معجوان تسهر الجبال شهيقة وشلالات جميلة في منطقة نفس إنسان بالتناسق الألوان مياه وأحجار ونباتات وصوت وخير الشلالات وتغريد الطيور شدية وهو المنطار ومحيطون طبيعي جذب يصنع
تستحل رؤيتها في أي مكان آخر من العالم، كما تعد منطقة مكانا ممتازا لصيد الحيوانات المختلفة، حيث يأتي إليها الصيدون من مختلف أنحاء العالم. ومن ناحية تاريخية، فإن زيارة قلعة ميريباجيون التي يمتد تاريخها لأكثر من 250 إلى 300 تعد أمرا مثيرا لاهتمام جدا، وبناء على هذه الميزات والشرات. خصائص أخرى: تم إدراج المنطقة في قائمة مواقع سياحية في طاجكستان، وحصلت على صفات المنطقة السياحية الدولية.

في كنافي الجبال شهيقات بين جداول وأنهار عظيمات، في روضة أزهار وجنات غدا الديار بل جوان ضهيدة بخيرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك ألا نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشاعر أبو ريحان البيروني.

أبو ريحان البيروني هو عالم وفيلسوف وجغرافي وفلكي وصيدلي وجيولوجي ومؤرخ ومترجم لثقافات الهند، فهو أول من تكلم بدوران الأرض حول محورها، وكان قد درس الرياضيات على يد العالم منصور بن عراق وعاصر كلا من ابن سينا وابن مسكوي. وفي عام 1017 سافر البيروني إلى الهند، وقد أصبح من أهم الملاحمين للعلوم الهندية، وقد أعطوه لقب مؤسس علم الهنديات، وقد كانت له إسهامات في علوم الأرض، وقد سمي أبو جوديسيا، وهي فرع من الرياضيات. ولد أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني في مدينة كاث، وهي إحدى مدن خوارزم التي تتبع حاليا لجمهورية أوزبكستان. وقد ولد البيروني في شهر ذي الحجة سنة 362 هجري الموافق إلى 3 سبتمبر 973 ميلاد. أبو ريحان البيروني أحد علماء في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، والذي كان في القرن الرابع الهجري قد عاش أول 15 سنة من حياته في أوزبكستان، ويعتبر أحد العلماء الموسوعيين، وله الكثير من الأبحاث ومؤلفات في الرياضيات والفلك والصيدلة والتاريخ وعلم الطبيعية والفيزياء. كان والده تاجرا وأمه تعمل في جمع الحطب. توفي والده وهو لا يزال صغيرا، فاضطر للعمل وإعانة والدته. التقى يوما بعالم يوناني فعرض عليه العمل عنده على أن يعلمه ويعطيه أجرا يكفي للمعيشة ووالدته، فوافق العالم اليوناني ودهش من معرفة البيروني للغة العربية والفارسية، وبدأ يعلمه اليونانية والسريانية.

رحل أبو ريحان البيروني إلى جرجان عام 999 للميلاد، وكان عمره أنذاك 25 عاماً، وقد التحق ببلاط سلطان أبي الحسن قابوس ونشر أول مؤلفاته هناك، وهو الآثار الباقية عن القرون الخالية. وعندما عاد إلى مواطنه التحق بحاشية أمير أبي العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه الذي كلفه ببعض مهمات السياسية بسبب طلاقة لسانه. وعند سقوط الإمارة بيد محمد بن سبكتجين حاكم غزنة ألحقه مع مجموعة من العلماء إلى بلاطه، ونشر وقتها ثاني كتابه. كتب البيروني معظم مؤلفاته باللغة العربية، ولقد كان بارعا في الكتاب باللغة الفارسية، وكذلك وفي الدور كتاب الأوروبية جملة طيبة. من مؤلفاته القيمة يرجع إليها المستشرقون في بحوثهم ودراساتهم. اللغات التي تعلمها البيروني هي اللغة الفارسية والعربية والسنسكريتية والعبرية والسريانية واليونانية. كتب الكثير من التعليقات على علم الفلك الهندي في كتابه تاريخ الهند، حيث تحدث عن دوران الأرض حول محورها في رسالة لعمل الفلك لم تعد موجودة، وتحدث أيضاً عن هذا الموضوع في كتابه مفتاح علم الفلك. هاجم أرسطو في اعتقاده بأن الأجرام السماوية ثابت، وقد فسر ظهارة الكسوف والخسوف. كانت ملاحظته هي المرجع الرئيسي الذي لجأ إليه العالم دانثورن لحساب العجلة التي يتحرك بها القمر. قد ذكر موجة درب التبانة كجزء من عدد كبير من المجرات الأخرى في الكون. دخل في كثير من المناقشات حول دوران الأرض، وخاصة مع ابن سينا، كما أنه اعترض على توقيعات أرسطو حول علم الفلك. قد ألف البيروني في الفلك والرياضيات 95 كتاب من مجموع مؤلفاته 146 كتاب تهوي 65%، مما تم اكتشافه في علم الفلك والقواعد الأساسية التي يعتمد عليها في العصر الحديث. اخترع بعض العدوات المستخدمة في علم الفلك. كتاب القانون المسعودي يعتبر من أهم مصنفات العالم البيروني، حيث عمل فيه البيروني على صياغة مجموعة من الجداول الفلكية، فالمجلد فيه يحوي 11 مقالاً. كتب فيها عن التسلسل الزمني وعلم حساب المثلثات والجغرافيا الرياضية والخسوف والكسوف وحركة الشمس والقمر، حيث أضاف البيروني عدداً من التصحيحات والاكتشافات التي رصدها وأثبتها، فهو حتى يومنا حالي يعد مناجماً زاخراً بالعلم عن تاريخ علم الفلك الإسلامي حتى القرن 11. فكان هذا الكتاب يتربع على عرش ذروة مجاله، وهو كتاب دون فيه البيروني الثقافة الهندية القديمة، فكان مرجعاً جامعاً للفلسفة والأدب والتاريخ والجغرافيا. وقد وصف الكتاب المستشرق الإيطالي الدوميلي بقوله أنه مرجع الأساسي بكل ما يتصل بحياة الشعب الهندي. وقد ترجم الكتاب لعدة لغات. الآثار الباقية
من القرون الخالية. حوى هذا الكتاب عرضا مفصلا لتقاويم الأمم السابقة وما اعتراها من تعديل وتغيير وإضافة، ففيه جداول مفصلة لحساب الأشهر التركية والهندية والعبرية والفارسية والرومية، فهو يعد من أغزار الكتاب التي ألفها البيروني، وقد ترجم الكتاب وطبع في لندن عام 1789. الصيدنة في طيب. يعاد هذا الكتاب من أواخر ما ألفه البيروني في حياته، ففيه دون البيروني أبحاثه عن المواد الطبية وأسماءها وطبيعة تراكيبها على نسق ما قام به الطبيب الروماني دياسكاريد الذي سجل 600 نبات طبي، إلى أن البيروني قد سجل في كتابه هذا 5 أضعاف ما سجله الطبيب الروماني. الجماهير في معرفة الجواهر. هو كتاب في علم المعادن، جمع أنواعها وخصائصها وأوزانها وأنماطها، وهذا مما جعل البيروني رائدا من رواد العلوم المعادن، وله كتب ومؤلفات أخرى. وفي الفلسفة له كتاب والمقالات والآراء والديانات وجوامع الموجود في خواطر الهنود، وله في الجغرافيا كتاب تصحيح الطول والعرض لمساكن المعمور من الأرض، وكتاب تحديد نهايات الأمكان لتصحيح مسافات المساكن، وفي التاريخ له كتاب تصحيح التواريخ، وفي الفلك ألف كتاب الاستشهاد باختلاف الأرصاد وتعبير الميزان لتقدير الأزمان، وفي علم الرياضيات له كتاب استخراج الكعاب والأضلاع وما وراءها من مرتاب الحساب، وله أيضا كتاب الأرقام. توفي أبو ريحان البيروني 15 ديسمبر 1848 عن عمر 75 عاما. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشهير أبو ريحان البيروني.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: فقد في جنيف دورة 68 لجامع دولي عزو في منظمة عالمية لملاك الكرية. تسليم الشهادة تقدير 200 امرأة بمشاريع مناهل رئيسية لعام 2026.